0: نترك أرضنا في رفح ولا في قطاع غزة، رغم المعاناة الشديدة ورغم الألم الشديد ورغم القتل ورغم التدمير، إحنا متمسكين في أرضنا.
1: For many Palestinians like Al Jazer, the annual commemoration of the Nakba serves as a reminder that the unresolved legacy of 1948 remains deeply connected to the ongoing cycle of displacement and conflict in Gaza today.